مساء الخير، أهلا وسهلا بكم، معكم وردة مباشرة من إذاعة فازة. لكل اللي عم يسمعنا الآن بأي مكان كنتم، أهلا وسهلا بكم. لكل بيت عربي مفتوح الآن على الراديو، لكل أم بتحضر العشاء لعيلتها بكل حب، لكل شخص خلص شغله ورجع على البيت، لكل حدا بالسيارة بالطريق، لكل اللي قاعدين على السفرة الآن، صحة.

فبرنامج حياتنا هو المساحة اللي نحكي فيها عن الحياة مثل ما هي، بتغيراتها، تحدياتها، وبكل اللحظات اللي تغيرنا من الداخل بدون ما نحس. ممكن الشيء اللي بيميز هذا البرنامج هو أنه إحنا كعرب عايشين بريطانيا، عندنا تجارب مختلفة، تحديات مختلفة، تركنا بيتنا ومجتمعنا ولغتنا وثقافتنا وجينا نبدأ من جديد، نحاول نلاقي حالنا، نكبر أولادنا، نشتغل ونبني حياة هون. فلكل واحد فينا عنده قصة، قصة غربة، تغير أو لحظة قلبت حياته من الداخل. ولهذا في كل أسبوع رح يكون معنا ضيف مختلف، فرح يكونوا ناس عاديين، أمهات، سيدات أعمال، موظفين، رجال. فلكل شخص فيهم عنده حكاية تستحق تسمع. فهون حتكون مساحة مش رسمية ومحاضرات، بالعكس رح تكون مساحة صادقة نمشي فيها مع الحوار والإحساس. فمن خلال هالقصص رح نحاول نفهم كيف الحياة غيرتنا، وكيف أصعب اللحظات أحياناً بتطلع نسخة جديدة منا، وكيف حتى الأشياء اللي حسيناها وجع ممكن بعد سنين نفهم ليش مرينا فيها. ومن الآخر رح تكون جلسة صادقة خفيفة وعفوية. فاليوم حبيت تكون الحلقة الأولى عني، حتتعرفوا علي أكثر وعلى قصة حياتنا. فحسيت إنه مهم قبل ما نبدأ هالمشوار معا أنكم تتعرفوا على مين هي وردة، ما هي الأشياء اللي غيرتني بحياتي. مش حتأحكي على نفسي بس، لأنه يمكن من خلال قصتي في ناس راح تشوف حالها، ممكن بهالحلقة تسمعوا شيء بيلمسكم أو يشبه جزء من رحلتكم. فإذا في شيء مريتوا فيه أو كان صعب، ممكن حلقة اليوم تكون رسالة لكم. فأنا امرأة عربية مغتربة ببريطانيا من حوالي 20 سنة، وصلت هون كطالبة، لكن الحياة أخذتني بمسار مختلف تماما. فأنا اليوم أشتغل بمجال الإيفنت، صناعة التجارب، اللحظات الجميلة للناس، وأحب جدا جدا بناء لمات وجمع الناس مع بعض. فإذا سألتوني مين أنا بعيد عن كل الألقاب والعناوين، أنا إنسان أحب الناس بصدق، أحب أجمعهم، أخلق لهم مساحات فيها دفء وراحة. ويمكن لأنه هذا جزء من طبيعتي، فصار لما الناس بيفتحوا قلبهم معي يكونوا مرتاحين. يمكن لهذا السبب طلع برنامج حياتنا بشكل طبيعي جدا، كأنه مستنيني من زمان. فخلينا نرتاح مع بريك ونرجع.

أنا لاحظت شيء بالغربة، وطبعا أنا هون بحكي عن تجربتي الخاصة كامرأة عربية مغتربة ببريطانيا، فممكن مو كل الناس تحس نفس الشيء، بس أنا لاحظت إنه في شيء تقريبا كل النساء بتشارك فيه هون، وهو العزلة. حتى لو عندك أصحاب، عندك أهل، الغربة هون مختلفة شوي. الناس بتحبك بس الحياة سريعة والكل مشغول، الكل بيركض والوقت كأنه بيطير. يعني حتى بعد الشغل تحس إنه اليوم قصير، ففي بلادنا اليوم طويل. فجأة واحد يتصل فيك، تنزلي تشوفي الناس، تتعلمي، تقعدي بالساعات بدون تخطيط. أما هون فكل شيء لازم مواعيد وترتيب وحساب للوقت، فمع الوقت تحسي إنه في عزلة حتى وحواليك الناس. وأنا سبحان الله يعني حسيت بالعزلة بتتكرر في كل مراحل حياتي. أول مرة لما وصلت على بريطانيا كطالبة، وهذا تقريبا من 20 سنة 19 سنة، فوصلت من الجزائر وكانت لغتي فرنسية وعربية، الإنجليزي ما كان كثير مليح، فكانت هنا already بلشت العزلة، فاللغة وحدها كانت عزلة. فإنك تكوني موجودة بمكان مش قادرة تعبري عن نفسك مثل ما حابة أنت، فهذا شعور جدا صعب. درست لغة، بعدين درست قانون، والحقوق أصلا دراسة صعبة جدا، خصوصا لما تكون مش لغتك الأم، فكانت مرحلة فيها ضغط ووحدة وعزلة كبيرة. بعدين اكتشفت نوع ثاني من العزلة، عزلة الأمومة، لما يكون عندك أولاد، بيبيز وحمل وشغل. حتى لو عندك أصحاب أجان تحسي أنك لحالك، لأنه الناس كلها مشغولة وانت اصلا تستحي تطلبي مساعده كل شوي، مش مثل بلادنا الاولاد كلهم مع بعض والناس تدخل وتطلع على بعض بعفويه. فهون كل شخص عنده حياته وضغطه ومسؤولياته، فحتى لما يكون عندك سوشيال لايف وشغل وناس تعرفيهم، بتحسي بعزله بطريقه غريبه. فإذا كنت بيزنس وومن أو موظفة، فالناس تجتمع بالأسبوع وأنت تستني الويكند حتى أنك تلحقي على البيت والتنظيف والأولاد وزوجك، وما عندك وقت لنفسك، فتبلش الطلعات تقل ولما تخف، مش لأنك ما تحبي الناس أو ما تحبي تطلعي، بس لأنك إكزوست تعبانة. أنا متأكدة كثير الناس راح تفهم هالإحساس. فأنا سبحان الله حسيت بالعزلة، في الغربة، دراسة، أمومة، بالشغل، في كل مرحلة كانت تعلمني شيء جديد عن نفسي. بس أعتقد أنه أصعب مرحلة كانت هي بعد وفاة أمي، لأنه رغم كل العزلة اللي كنت عايشتها من قبل، كنت دايما حاسة إنه في أمان، كان في شخص حتى لو بعيد وجوده لحاله كان يطمني. فلما توفت أمي حسيت إنه آخر شيء كان معطيني هالإحساس اختفى، وهون فعلا حسيت إني وصلت لمرحلة الكسر، وفجأة صار لازم أواجه الحياة بطريقة مختلفة. لازم أواجه الحياة، لازم أعتمد على نفسي أكثر وأسمع صوتي الداخلي أكثر. وقتها حسيت إنه علاقتي مع ربي تغيرت كثير، صرت ألجأ لله أكثر قبل أي شخص وقبل أي رأي. ومع الوقت صرت أحس إنه مو كل شيء بيصير بحياتنا صدفة، وإنه حتى أصعب المراحل ممكن تكون بتجهزنا لشيء أكبر. واليوم لما أرجع أفكر بكتشف إنه كل مرة وصلت فيها المرحلة حسيت فيها إني انتهيت، كانت بالحقيقة بداية نسخة جديدة مني، وكأن الحياة كل مرة تكسر جزء مني حتى تطلع نسخة أقوى وأوعى وأعمق. يمكن لهذا السبب طلعت فكرة
الإيفنتات والحفلات وكل هذا التنظيم، لأنه كنت محتاجة مساحة، ناس، لما حياة بعد كل هالعزلة. يمكن كمان كنت محتاجة أخلق جو، الناس تحس بطعم البلد حتى وهم بعاد، لما ضحك، أغاني عربية، ناس تفهمك بدون شرح طويل. ومع الوقت اكتشفت إنه كثير ناس كانوا محتاجين نفس الشيء، واليوم بحس إنه حتى أصعب مراحل حياتنا ممكن تكون هي السبب اللي تخلينا نخلق شيء جميل لغيرنا. يمكن كمان تخلينا نفهم حالنا أكثر ونعرف رسالتنا بالحياة وليش مرينا بكل هالشي من الأساس. خلينا ناخذ بريك ونرجع.

في شغلات بحياتنا وقت نعيشها نحسها وجع أو مشكلة أو شيء غلط فينا، وبعدين بعد سنين نكتشف أنها كانت أكبر هدية. فأنا من وأنا صغيرة كنت مختلفة شوي، كنت أحب الثقافات، اللغات، الأكل، الموسيقى، وكنت مفكرة أن كل الناس مثلي. لكن بعدين اكتشفت أنه لا، في ناس ما تحب غير اللي متعودة عليه، وغير هيك بيخوفها أو يزعجها. وأنا لأنه كنا ننتقل كثير من مدينة لمدينة بطفولتي، فكل مرة لهجة جديدة وبيئة جديدة وناس جديدة. فإحنا أهلي من منطقة الشرق، منطقة مدينة جبلية، وبحكم شغل أبي كنا نعيش بالصحراء، فكنا كثير ننتقل. فكان سؤال دائما طبعا بنغير مدارس، أنتم من وين؟ ليش بتحكوا هيك؟ ليش لونكم هيك؟ فكان في تنمر بصراحة، وكان الموضوع بيوجعني كثير، يعني أنا وإخواتي وأنا صغيرة. فكنت حاسة أنه مش منتمية لمكان واحد. يمكن في ناس الآن تسمعني وحاسة بنفس الشعور، أنك مختلف شوي أو ما تشبه المكان اللي حواليك. فوقتها كنت أكره كل شيء، وكنت أتمنى أكون مثل الكل، أتكلم مثل الكل وأندمج بسهولة. فاليوم بعد كل هالسنين فهمت شيء مهم، إنه هذا الاختلاف مو ضعف، هو الشيء اللي صنع شخصيتي، هو اللي فتحني على العالم. فأنا اليوم بشتغل مع ناس من كل الجنسيات والثقافات، ممكن أعمل عرس عربي، إيفنت إنجليزي، وبعدين ممكن فرنسي أو إيطالي أو أوروبي. فأحب أتعرف على الناس وعلى أكلهم وموسيقاهم وطريقتهم بالحياة، وأحس يعني بحس حالي very comfortable مع كل الناس. والأهم من هيك أني أحس أنه بعمل هذا الشيء من قلبي، مش لأنه شغلي ولازم أعمله. فأنا بستمتع بالهيومن كونكشن، بستمتع أني أسمع قصص الناس عن عاداتهم، تاريخهم، طريقة تفكيرهم، حتى اختلاف الديانات والثقافات. فما بخاف وما بحكم عليهم، بالعكس بستمتع بسمع وأفهم وتقبل. ففي ناس كنت أقعد معاهم بالساعات أسمع عن بلدهم وعن تاريخهم وعن حياتهم، وأعتقد أنه يمكن كل هذه الاختلافات اللي عشتها وأنا صغيرة هي اللي فتحت قلبي وعقلي على الناس بهالطريقة. واليوم صرت مؤمنة إنه كل شخص فينا عنده بصمة مختلفة، وأحياناً الشيء اللي تعبنا منه لو وإحنا وحسينا أننا مختلفين، بيكون هو نفسه سر التفرد تبعنا، وهو مطلوب منا نكون يعني مختلفين، مش نسخ من بعض. يمكن جمالنا الحقيقي ببصمتنا المختلفة، فلا تخبي حالك ولا تخجلي من اختلافك. بي أوثنتيك، بي يورسيلف، لأنه يمكن القوة تبعك هي الجيفت تبعك، مستخبية بالوجع اللي مريتي فيه أو بالاختلاف أو حتى الأشياء اللي خليتك تحسين حالك غريبة بيوم من الأيام. يمكن هو مش ضعف، هو مصدر قوتك، وهو الشيء اللي راح يخليك إلك بصمة خاصة. روحي اسألي نفسك، ما هو الشيء اللي طول عمري مخبيته عن الناس؟ ما هو الشيء اللي كانوا الناس ينتقدوني عليه، يتنمروا علي بسببه، أو كنت استحي إنه طلعوا؟ هو نفس الشيء اللي تحاولي تخبيه ويقولوا الناس هاي غريبة؟ روحي دوري جواتك، لأنه هذا الشيء بالذات هو your gift، هو بصمتك، هو سر التفرد. فطلعيه وراح تشوفي حياتك كلها راح تتغير، راح تستمتعي بالحياة بطريقة مختلفة، تستمتعي حتى بالتفاصيل الصغيرة. لأنه إحنا ما جينا الحياة حتى نعيش boring or mediocre life، فجينا الحياة حتى نعيشها، حتى نكون حقيقيين، حتى نكون أنفسنا ونعيش الحياة بكل عمق وتجاربها. فخليني إنه أحط لكم أغنية هيك حتى تفرفشوا، لأني مش حابة إنه تكونوا بورد. يلا، أنا بحب شيرين، أحط لكم شيرين.

فلاحظت كثير بالغربة إنه مع الوقت ومع ضغط الحياة والمسؤوليات والتجارب اللي بنمر فيها أحياناً بيصير صعب على الإنسان إنه يفتح قلبه من جديد أو يتعرف على الناس جديدة بسهولة، مش لأنه ما يحب الناس أو لأنه الأشخاص اللي حواليه مو كفاية، بس لأنه الحياة بتصير بتصير أسرع وطاقة الإنسان أقل، وأحيانا بعض تجارب يعني بيصير الإنسان أكثر حذر. فلاحظت يعني في كثير ناس فعلا يبحثوا فلاحظت إنه كثير ناس فعلا يبحثوا عن الريال كونكشنز، ناس تشبههم يرتاحوا معهم ويحسوا انهم مفهومين بدون مجهود كبير. ولاحظت كمان حتى بالحفلات كثير نساء كانوا يتواصلوا معي قبل الايفنت ويقولوا لي يعني انا جديدة بالمدينة ممكن تحطيني اتعرفيني على ناس، فكان هذا الشيء دايما يلمسني لانه بفهم هالإحساس جدا، لأنه عشت هالشعور بنفسي فصار عندي إحساس تلقائي بالناس. يعني أحيانا واحدة تحكي لي عن حالة وفجأة بيطلع ببالي شخص تاني مباشرة، فأقول آه لازم أعرفك على فلانة، لأنها مثلا بنفس منطقتها أو أولادهم بيروحوا بنفس المدارس أو مرت بنفس التجربة فممكن تساعدها. فمخي مباشرة يربط الناس ببعض، يعني ما أعمل ولا إفرت، فبدون ما أفكر على طول بربط فلانة مع فلانة. فأحيانا أنا بستغرب من نفسي، لكن أعتقد أنه لأنه صح بحب أني ساعد الناس وبشوف أنه لما تكون الناس مرتاحة، فمش لأنه شغلي ولا نتوركين ولا، بس صحيح أنه بستمتع. إذا صار بيناتهم friendship أو انسجام فكثير كثير بستمتع. فبالنهاية العزلة كانت درس قاسي بحياتي ممكن.

إن هي نفسها اللي طلعت الشيء اللي موجود بجواتي اللي هو الجفت تبعي أني أوصل الناس ببعض. بس أعتقد كمان إنه في سبب أعمق ليش إحنا أصلاً ما نقعد مع حالنا ونتعرف على حالنا ونعرف اللي جواتنا، لأنه هذا بيرجع شوية في الجينز تبعنا، في البيولوجي تبعنا، لأنه إحنا كإنسان من زمان كنا نعيش ضمن قبيلة، والانتماء كان ما كان رفاهية، كان بقاء، لأنه إذا تم رفضك من المجموعة ممكن بتموت. فطبيعي إنه جزء من الإنسان إنه تتعلم إنه تخليك مثل الباقيين حتى تكون بأمان. يمكن لهذا السبب اليوم في ناس بتخاف إنها تكون مختلفة، لأنه داخلياً عنا هذاك الاختلاف يحسسنا بالخطر. فإذا جينا على تربيتنا العربية فدايماً في مقارنات طبعاً. شوفي جارتك، شوفي بنت خالتك، ليش أنت مش فلانة؟ أدرسي مثل فلانة. فمن إحنا وصغار يعني ما نسأل أنت مين وش حاب، بنسأل على طول أعمل مثل غيرك. هو نجح أكيد أنت كمان راح تنجح. حتى التعليم عنا يعني كان مبني على الحفظ، يعني لسه على الحفظ، وبس احفظي ورددي الجواب الصح. فما في انه ما شو رايك ولا شو فكرتك ولا ما في كرياتيفيتي. فبدل ما نتعلم كيف نفكر نتعلم كيف نكرر. فصار الشيء جديد الان طبعا السوشيال ميديا. فزمان كانت مقارنه مع العيله والحي، اليوم صارت مقارنة مع العالم، مع آلاف الناس، نفس الشكل، نفس الكلمات، ترندز، نفس طريقة الحياة. صار الواحد أحيانا يعمل أشياء ما تشبهه، لأنه الكل بيعملها. حتى فكرة نجاح نفسها صارت أحيانا قالب واحد. ليش بتشتغلي من الساعة 9-5؟ أعملي your business، سيري كوتش، سيري ما بعرف شو، كله كوبي بيست. الكل طلع من الوظيفة لازم أنا كمان أطلع. إحنا مش مخلوقين نفس الطريقة. حتى التوأم المتطابق اللي عنده نفس الجينات ما عندهم نفس البصمة. يعني حتى الله ما خلقنا شبه بعض، فما صممنا حتى نكون نسخ. يعني السؤال الحقيقي اليوم هو كيف أصير مثل غيري؟ يعني مين أنا؟ بعيدا عن كل الأصوات، بعيدا عن كل مقارنة، بعيدا عن الخوف، بعيدا عن التوقعات. خلونا نسمع أغنية ونرجع نكمل سوا.

وأعتقد كمان أنه أحياناً وإحنا بعمر صغير جداً نختار طريق كامل لحياتنا قبل حتى ما نعرف إحنا ما نعرف حالنا أصلاً، فقبل ما نعرف ما هي الجيفتس اللي جواتنا أو الشيء اللي نحبه بصدق، مثل ما صار معي أنا. درست قانون لسنين طويلة وعملت ماسترز وانترناشنال بيزنس لو، بس إذا بدي أكون صادقة ما كان هذا الشيء يشبهني إطلاقا. كنت دائما أحس حالي كأني بسجن، لأنه مو روحي مو الشيء اللي خليني أحس بالحياة. ولهذا إذا أنت اليوم عندك شغل كارير وصار لك سنين فيها لكن حاسة حالك تعبانة مطفية من الداخل وكأنك عايشة حياة ما تشبهك، لازم تسألي نفسك سؤال مهم: مين أنا فعلا؟ ما هو الشيء اللي خليني alive؟ ما هو الشيء اللي نقدر نعمله بساعات وأنا مستمتعة؟ مش لأنه الناس قالوا هيك، يعني لمظاهر أو حتى نقعد سيف، لأنه هذا المكان السيف. مش لازم نكون بنفس القالب، مش لازم كل الناس تكون يا دكتور يا مهندس يا محامي. في ناس روحها بالإبداع، بالفن، بالتصميم، بالطبخ. فكل إنسان في عنده طريق مختلف، لكن المشكلة إنه كثير ناس ما بيعطوا حالهم فرصة يعرفوا نفسهم بصدق. فلهذا يمكن سؤال هالأسبوع مش بس شو الشيء اللي كنت مخبياته، السؤال الأعمق هو شو الشيء المختلف فيكي، شو الشيء اللي أعمله أحس حالي حقيقية. فاسألي حالك هالسؤال كل يوم وخلي نفسك تدوري على الجواب بصدق، لأنه يمكن هناك رسالتك مخباية، شغفك، رسالتك بالحياة. فيمكن روحك من زمان بتحاول تدلك على الطريق. خلينا كمان نسمع أغنية، هالمرة راح أحط لكم أصالة، أنا بحب أصالة، بحبهم كلهم يعني.

هذه كانت حلقتنا اليوم من برنامج حياتنا. إن شاء الله كنت ضيفة خفيفة عليكم في بيوتكم، وعطيت لكم شوية جو الراديو تاع زمان، لما نحط الراديو في مطابخنا في بيوتنا. فرح نطرح مواضيع مختلفة في كل حلقة، رح نجيب ضيوف مختلفين. بشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله مع ضيفة رح أعلن عليها إن شاء الله قريبا. وإذا عندكم أي اقتراحات مواضيع يعني بنحكي فيها فتواصلوا معي. خليني أحط لكم كمان أغنية ونحكي إن شاء الله. بشوفكم الأسبوع الجاي.